0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد.
2: سبحان ربي العظيم سبحان ربي
3: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: الله
3: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
2: آمين.
3: الأعلى
4: Nunca oí decir que hubiese ruinas aquí, a no ser que estuvieran cubiertas por la arena.